0: يد الذي خلق الحياة
1: الذي أيوه
0: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
1: Udah, sekarang ganti. Sekarang abasa watawalla.